هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الحنة المحلي. أيها المسمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الحندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من ليست معنا يستاذ لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: الحين ورواندا تحددان قطعات

المعوقات اللوجستية. استعرض الجانبان الوزع الراهن للتجارة الثنائية في السلع والخدمات، تشمل الصادرات الهند الرئيسية إلى رواندا، المستحضرات الدوائية والبيولوجية، الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، الآلات الصناعية والكهربائية، مخلفات الزيوت ومنتجات الحديد والصلب، بينما تشمل الصادرات رواندا إلى الهند الرصاص، التوابل، الزيوت العطرية، النحاس، الأحجار الكريمة والشبه الكريمة، المنتجات الزراعية المصنعة والمعادن. واتفق الجانبان على بذل الجهود المشتركة لتنويع سلة التجارة الثنائية، تيسير التعاون بين الشركات ومعالجة قضايا الوصول إلى الأسواق. أكدت الهند على إمكانية توسيع صادراتها من السلع الهندسية الثقيلة، الأدوية والأجهزة الطبية، المنتجات البترولية المكررة، المنسوجات، المنتجات البحرية، البلاستيك، السلع الرياضية والألعاب، الأحجار الكريمة والمجوهرات والأدوية العلمية. ولوحظ أن الهند لا تزال أكبر مصدر لواردات رواندا من الأدوية، حيث تمثل حوالي 24.5% من إجمالي واردات البلاد من الأدوية. وحدثت رواندا الفلفل الحار، جوز المكاديمية، الفاصوليا الخضراء، الأفوكادو، الزيوت العطرية، الشاي، القهوة وغيرها من المنتجات الزراعية، المعادن والأحجار الكريمة كصادرات ذات أولوية إلى الهند. كما ناقش الجانبان التعاون في مجال توحيد المعايير، بما في ذلك بناء القدرات بين مكتب المعايير الهندي وهيئة المعايير الرواندية. فيما يتعلق بالاستثمار، أشارت رواندا إلى أن الهند ستكون ثاني أكبر مستثمر أجنبي لديها اعتبارا من عام 2025، وسلطت الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات التعدين، التصنيع الزراعي، الإسكان الميسور، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التصنيع، الرعاية الصحية، السياحة والخدمات المالية. وقد حدد الجانبان هيئة استثمر في الهند ومجلس تنمية رواندا كجهتين محوريتين للاستثمار ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة، واتفقا على تبادل الجداول مواعيد المعارض التجارية، المنتديات الاقتصادية ولقاءات المشترين والبائعين. كما أبرزت رواندا موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى مجموعة الشرق أفريقية، السوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يتيح للشركات الهندية الوصول إلى سوق إقليمية أوسع. حدد الجانبان عدة مجالات ذات أولوية للتعاون القطاعي. ففي مجال المعادن الحيوية، أعربت الهند عن رغبتها في تعزيز التعاون بشأن موارد رواندا من القصدير والتنغستن والتنتالوم، بما في ذلك التعاون المؤسسي بين هيئة المسح الجيولوجي الهندية وهيئة رواندا للمناجم والبترول والغاز. وفي مجال المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية، أشار الجانبان إلى أن مذكرة التفاهم بين السلطات الصحية في البلدين قد وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد النهائي تمهيدا للتوقيع. كما اقترحت الهند الاعتراف بدستور الأدوية الهندي وتوسيع نطاق التعاون في مجال الطب التقليدي. وتناولت المناقشات أيضا التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، بما في ذلك الوصول إلى أسواق الأفوكادو، المنسوجات والجلود، التنقل الأخضر، البنية التحتية الرقمية العامة، التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة. وقدمت الهند دعما متواصلا لبناء القدرات من خلال برنامج التعاون التقني والاقتصاد الهندي ومبادرة الدراسة في الهند وبعثة مهارات الهند، بما في ذلك دعم وتعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في رواندا. عقدت المناقشات في جو ودي وبنا، وهنأ وزير التجارة السيد راجيش أغروال كلا الوفدين على
تعزيز الشراكة التجارية الثنائية وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة والتنفيذ في غضون فترة زمنية

محددة للنتائج المسجلة في المحضر المتفق عليه. تم توقيع المحضر المتفق عليه في نيودلهي في 31 يوليو عام 2026، واتفق الجانبان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين الهند ورواندا في رواندا بعد عام واحد في موعد مناسب للطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية. هنا دلهي. أيها المسمعون الكرام، استمعتم للتعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18. وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20. وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني العربية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 صباحا، سنقدم لكم برامج القسم العربي، وسنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. استمعتم أيها السادة إلى تفاصيل برامجنا العربي لحد الصبح، والآن إليكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأه على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. اللجنة البرلمانية تنتقد ميتا لحذفها فيديو رئيس الوزراء المودي من فيسبوك، تطالب باعتذار من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. الحزب البرلماني للتحالف الوطني الديمقراطي يعقد اجتماعه الأسبوعي مع غالميلان في نمدله الصباح اليوم. المحكمة العليا تقول إن حكومات يمكنها إغلاق أو سحب محاضر الضبط المسجلة ضد الطلاب المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. طهران تنفي التقارير التي تتحدث عن مفاوضات. والنبأ الأخير من الرياضة، لاعب ريشة الطائرة الهنود يبدأون مشوارهم في بطولة كوريا ماسترز لعام 2026 لريشة الطائرة اليوم. سيداتي وسادتي، هذه مقدمة النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. اجتمعت اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مسؤول ميتا في نمدلي لمناقشة الإزالة المؤقتة لفيديو رئيس الوزراء المودي من فيسبوك. انتقد النائب عن حزب بھارتیہ جناتا ورئيس اللجنة نيشيكانت دوبي شركة ميتا الهند لإزالته منشور رئيس الوزراء من وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حديثه للصحفيين عقب الاجتماع قال السيد دوبي إن اللجنة طالبت الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ

بالاعتذار عن ذلك، وإذا لم يفعل فسيتم سحب الحماية القانونية الممنوحة له بموجب المادة 79. كما اتهم النائب عن حزب بھارتی جنتا شركات ميتا يوتيوب وإكس بالتقاعس عن معالجة المشكلات المتعلقة بخوارزمياتها ومراقبة المحتوى بشكل كاف، وزعم أن هذه المنصات لم تتخذ إجراءات فعالة ضد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى الذي يؤثر على النساء، على الرغم من الإطار القانوني الصارم في الهند. الاجتماع الأسبوعي للتحالف الوطني الديمقراطي. يعقد الحزب البرلماني للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعه الاستراتيجي الأسبوعي المعروف باسم مغال ميلان في مبنى البرلمان الصباح اليوم. وتعقد هذه الاجتماعات عادة أيام الثلاثاء خلال جلسات البرلمان بحث إظهار وحدة التحالف الكاملة، وكان آخر اجتماع قد عقد في 28 يوليو. وشارك في الاجتماع نواب من الفصيل المنشق عن حزب ترنامول وحزب المواطنين الوطنيين الهندي المشكل الحديثة. أوضحت المحكمة العليا أن حكومة دلهي وحكومات الولايات المختلفة حرة في إغلاق وسحب محاضر الضبط المسجلة ضد المتظاهرين المتورطين في الاحتجاجات الطلابية الأخيرة بمنطقة جانتار مانتار في دلهي وأماكن أخرى في البلاد. وأوضحت هيئة مؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا سوريا كانت أن قرارها الصادر في 28 يوليو الذي يسمح بمقاضاة المتظاهرين ذوي السوابق الجنائية كان يهدف إلى تطبيقه فقط على المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة وشنيعة. قال رئيس المحكمة العليا سوريا كانت إن المحكمة ستضع بروتوكولا ينظم الظروف والطريقة التي يجوز بها استخدام بنادق الخرطوش. من دليل نواصل وتقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. كما ذكرت الهيئة أنها تدرس تشكيل فريق تحقيق خاص يضم ضباط شرطة للتحقيق في مزاعم تجاوزات الشرطة، أو بدلا من ذلك تعيين لجنة برئاسة قاضي متقاعد. أجلت المحكمة العليا القضية لجلسة استماع أخرى في 18 أغسطس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران منحت فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مدعيا أن الضربة العسكرية المخطط لها قد توقفت بعد أن حثت إيران وعدد من دول الخليج على اللجوء إلى الدبلوماسية. وفي حديثه من المكتب البيضاوي قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم كبير على إيران، لكنها أرجأت العملية بعد تلقيها اتصالات من السعودية، الإمارات، قطر وإيران لمواصلة المحادثات. مع ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل مقاي التقارير التي تتحدث عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، قائلا إن طهران لا تجري محادثات مع واشنطن. سيبدأ نجوم كرة الريشة الهنود مشوارهم اليوم في بطولة كوريا للماسترز لعام 2026. هي بطولة من فئة BWF سوبر 300 التي تنطلق اليوم في صالة أسان يي سون سين الرياضية في أسان كوريا الجنوبية. تستمر البطولة حتى 9 من هذا الشهر.
ستتجه الأنظار إلى تانفي شارما البالغة من العمر 17 عاما التي تشارك في البطولة بعد فوزها بلقبها الأول في جولة الاتحاد الدولي لريشة الطائرة في بطولة تايبي المفتوحة. أما في منافسات فردي الرجال فيعود كيدان بسريكانث بكامل لياقته بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة. أكد وزير الدفاع راجناث سينغ على ضرورة تعزيز التكامل بين الجناحين العسكري والمدني في وزارة الدفاع لتقوية منظومة الدفاع في البلاد. في كلمته خلال احتفالات يوم الخدمات المدنية في قيادة القوات المسلحة التي أقيمت أمس في نيودلهي بمناسبة الذكرى 85 لتأسيسها شدد أساسيون على أن هذا التكامل سيساهم بفعالية في مواجهة التحديات الأمنية والتكنولوجيا المتطورة. قال وزير الدفاع إن كل من القوات المسلحة والخدمات المدنية تشتركان في الالتزام نفسه بمبدأ الوطن أولا، وعندما يكون الهدف واحدا يتحول كل عنصر من عناصر النظام إلى قوة وطنية. أكد على أن التكامل العسكري والإداري لا يمكن أن يسير في مسارين منفصلين، وأضاف أنه مع تطور الهياكل المشتركة والمتكاملة ستكون هناك حاجة إلى الاستمرارية والخبرة في مجالات السياسة والإدارة وإدارة الموارد البشرية وغيرها. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. اللجنة البرلمانية تنتقد ميتا لحذفها فيديو رئيس الوزراء نريندرا مودي من فيسبوك، تطالب باعتذار من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. الحزب البرلماني للتحالف الوطني الديمقراطي يعقد اجتماعه الأسبوعي مع غال ميلان في نيودلهي صباح اليوم. المحكمة العليا تقول إن حكومات يمكنها إغلاق أو سحب محاضر الضبط المسجلة ضد الطلاب المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، فخرا تنفي التقارير التي تتحدث عن مفاوضات. والنبأ الأخير من الرياضة، لاعب ريشة الطائرة الهنود يبدأون مشوارهم في بطولة كوريا ماسترز لعام 2026 لريشة الطائرة اليوم. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى النشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية الرائعة.

Pune, Delhi. سيداتي وسادتي استمعتم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاشفاني. وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

اللجنة البرلمانية تنتقد ميتا لحذفها فيديو رئيس الوزراء المودي من فيسبوك. تطالب باعتذار من الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. الحزب البرلماني للتحالف الوطني الديمقراطي يعقد اجتماعه الأسبوعي مع غالميلان في نيودلهي صباح اليوم. المحكمة العليا تقول إن حكومات يمكنها إغلاق أو سحب محاضر الضبط المسجلة ضد الطلاب المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. طهران تنفي التقارير التي تتحدث عن مفاوضات. والنبأ الأخير من الرياضة، لاعب رويشة الطائرة الهنود يبدأون مشوارهم في بطولة كوريا ماسترز لعام 2026 للرويشة الطائرة اليوم.

هنا دلهي أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: سيدي وسادتي نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج المسائية ونستهل هذه البرامج بتلاوة عاطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ ام اس المنشفي ما تيسر له من سورة آل عمران فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل من الشيخ ام اس المنشفي.

سيدي وسادتي، استمعنا القرآن الكريم من صوت ام اس المنشفي من سورة آل عمران، فنستمع البرنامج المسائي من سلسلة إذاعة عموم الهند. وفي هذه السلسلة المسائية نقدم لكم الأنشطة الكثيرة، منها أولا نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نتقدم إلى الأخبار المسائية، أولا العناوين البارزة، ثم بعد ذلك العناوين الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك نستمع الغزل، لما أن اليوم يوم الأربعاء يوم الثلاثاء، فنقدم لكم الغزل، وبعد ذلك نستمع إلى برنامج التعليق اليومي، وبعد ذلك نستمع النعت، والنعت هو حمد ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فنستمع النعت مرا هرغم هيتم، وبعد ذلك نستمع إلى سبوت لايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك نتقدم إلى برنامج آخر وهو برنامج توك، وهذا البرنامج سيكون باللغة العربية، ثم بعد ذلك نستمع الأغاني الهندية من فيلم ساجن، وهنا ستكون هناك السلسلة الكبيرة من الأغاني الهندية من فيلم ساجن، كما يبدو لنا بہت پیار کرتے ہیں، وكذلك جئے تجئے کیسی، وبعد ذلك نستمع الى اغنیہ اخرى، میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، وبعد ذلك نستمع الى الاغنیہ القدیمہ من فيلم عاشقی من صوت کمر سانوگ باسم دل کا عالم، وبعد ذلك نستمع الموسيقى، ثم بعد ذلك نتقدم إلى برنامج الأغنية العربية من الأغاني الليبية، وكذلك من الأغاني الكويتية، وبعد ذلك نتقدم إلى الأخبار المسائية مرة ثانية بشكل موجز، ثم بعد ذلك ننهي هذا البرنامج المسائي إلى البرنامج الصباحي ليوم الغد، وبعد قليل نستمع الأخبار، ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، الآن حان إليكم موعد نشرة الأخبار المسائية، فإليكم أولا العناوين البارزة من الأخبار المسائية. تصاعد الاضطرابات في جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان بعد أن فتحت القوات الباكستانية النار على مدنيين عزل في منطقة باغ. الهند تصف الانتخابات المحلية التي أجرتها باكستان في جامو وكشمير المحتلة بأنها مهزلة، والمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندهير جايسوال يؤكد أن الاحتجاجات تعكس الواقع على الأرض. هجوم جديد على سفينة في مضيق هرمز يزيد من حالة الغموض بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب. كوريا الجنوبية تواجه موجة حر غير مسبوقة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 42 درجة مئوية. أوريشا تشهد استمرار تحسن الأوضاع الناجمة عن الفيضانات مع انحسار منسوب المياه في الأنهار الرئيسية. الآن الأخبار بالتفصيل. تصاعد الاضطرابات في جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان. تواصلت الاضطرابات في جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان بعد أن فتحت القوات الباكستانية اليوم النار على مدنيين عزل في منطقة باغ. وقالت اللجنة المشتركة للعمل الشعبي إن القوات الباكستانية استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين العزل. وأوضحت اللجنة في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي مرفق بمقاطع مصورة من موقع الأحداث أن القوة الباكستانية أضرمت النار في درجات نارية يملكها مدنيون في منطقة مكري التابعة لمقاطعة مظفر أباد في الإقليم المحتل. وأضافت أن هذه الحوادث الأخيرة جاءت في ظل تصاعد أعمال العنف التي تمارسها القوات الباكستانية ضد المحتجين في أنحاء جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 50 شخصا. الهند ترفض الانتخابات المحلية في جامو وكشمير المحتلة من قبل باكستان. وصفت الهند ما يسمى بالانتخابات المحلية التي أجرتها باكستان في جامو وكشمير المحتلة بأنها مهزلة كاملة. وقالت المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندهير جايسوال خلال إحاطة إعلامية في نيودلهي إن هذه الإجراءات الشكلية لا يمكنها إخفاء الحقيقة، مؤكدا أن ما أجري بالفعل في الإقليم هو احتجاجات شعبية وعمليات قتل عشوائية ترتكبها القوة الباكستانية. وأضافت أنه منذ الشهر يونيو من هذا العام فقد ما لا يقل عن 90 مدنيا حياتهم في إطار حملة القمع المستمرة، وأشار إلى

أن المؤسسة الباكستانية واجهت حالة السخط الشعبي بالرصاص وقطع الاتصالات والترهيب والقمع، مؤكدا أنه يجب محاسبة باكستان وأن على العالم أن يدرك تناقضاتها في حديثها عن حقوق الإنسان. هجوم جديد في مضيق هرمز يزيد الغموض بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية. أدى هجوم جديد استهدف سفينة تجارية قرب مضيق هرمز اليوم إلى جانب تحليل مسار ناقلات نفط تشغلها السعودية بعيدا عن البحر الأحمر، إلى زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية وتعميق حالة الغموض بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب. وفادت التقارير بأن السفينة التجارية أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ووفقا لهيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أطلقت السفينة نداء استغاثية بعد إصابتها على بعد نحو 20 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من منطقة الخصب في سلطنة عمان. على الجانب الجنوبي من هذا الممر المائي الاستراتيجي، ويأتي ذلك في أعقاب التصريحات المتناقضة الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران بشأن سير المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الصراع المستمر بينهما منذ 5 أشهر. الريشة الطائرة. بدأ لاعب الريشة الطائرة الهنود مشوارهم اليوم في بطولة كوريا ماسترز، إحدى البطولات الاتحاد الدولي للريشة الطائرة من فئة سوبر 300 المقامة في مدينة أسان الكورية الجنوبية. وتأهل زوجي الرجال المكون من كريشنا برساد جارجا وبروث في كريشنا مورثي الروي إلى الدور الثاني بعد فوزه على ثنائي تايلاندي في الدور الافتتاحي اليوم، فيما خسر توشار سوفير أمام الياباني شوغو أوجاوا الياباني بنتيجة 10-21 و 17-21 في الجولة التأهيلية لفرد الرجال. وفي زوج السيدات ودعت شروطي مشرا وبريا كونجينجيام البطولة بعد خسارتهما أمام الثنائي الياباني ريرينا هيراموتو وكوكونا إيشيكاو. يوم النمر الملتخ وخطة العمل. بمناسبة اليوم العالمي للنمر الملتخ، جددت الهند التزامها بالحفاظ على واحد من أكثر القطط البرية المراوغة في آسيا من خلال خطة عمل الحفاظ على النمر الملتخ التي تم إطلاقها حديثا. وتوفر خطة العمل إطارا شاملا لتأمين الموائل واستعادة الاتصال بين الغابات وتعزيز المراقبة العالمية وتمكين المجتمعات المحلية للحفاظ على هذا النوع. وأشارت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ إلى أن خطة العمل تركز على حماية الموائل والمراقبة العالمية والترابط الطبيعي والمشاركة المجتمعية في جميع أنحاء الشمال الشرق الهندي. وأضافت الوزارة أن المكون الرئيسي لخطة العمل هو تحديد 14 منظرا طبيعيا ذا أولوية للحفاظ عليها عبر الشمال الشرقي الهندي، إلى جانب استعادة الموائل على مستوى المناظر الطبيعية والحفاظ على الممرات لتعزيز الاتصال بين موائل الغابات. وبهذا القدر نكتفي بهذا القدر من الأخبار المسائية، والآن نتقدم إلى برنامج استماعي الغزل، ونستمع نوعين من الغزل، أولا من صوت من الجين، وبعد ذلك نستمع غزل آخر من صوت أستاذ الشجاعة حسين. فإليكم هذا الغزل.

0: سيدي وسادتي، استمتعنا باستماع الغزل من صوت أستاذ شجاع حسين، وقبل ذلك من صوت من الجين. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي، وهذا التعليق سيكون باللغة الإنجليزية بصوت أزار إقبال. فإليكم هذا البرنامج، برنامج التعليق.
1: التعليق وموضوعه: الحين ورواندا تحددان القطاعات ذات الأولوية للتعاون في المعادن الحيوية، الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية. تم عقد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة بين الحين ورواندا في نيودلهي يوم 30 و 31 يوليو عام 2026. ترأس الوفد الهندي السيد أميت كومار وكيل وزارة التجارة، وترأس الوفد الرواندي السيد فيرجيل روانيا غاتار المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وزارة الخارجية والتعاون الدولي جمهورية رواندا. قال السيد ياش فيرسام السكرتير الإضافي لوزارة التجارة في كلمته الافتتاحية إن الجلسة الافتتاحية تؤسس آلية قمة دائمة ومنظمة ودورية لمراجعة التجارة الثنائية، تنويع سلة التجارة، توسيع الاستثمار المتبادل ومعالجة المعوقات اللوجستية. استعرض الجانبان الوضع الراهن للتجارة الثنائية في السلع والخدمات. تشمل الصادرات الهند الرئيسية إلى رواندا المستحضرات الدوائية والبيولوجية، الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، الآلات الصناعية والكهربائية، مخلفات الزيوت ومنتجات الحديد والصلب. بينما تشمل الصادرات رواندا إلى الهند الرصاص، التوابل، الزيوت العطرية، النحاس، الأحجار الكريمة والشبه الكريمة، المنتجات الزراعية المصنعة والمعادن. واتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لتنويع سلة التجارة الثنائية، تيسير التعاون بين الشركات ومعالجة قضايا الوصول إلى الأسواق. أكدت الهند على إمكانية توسيع صادراتها من السلع الهندسية الثقيلة، الأدوية والأجهزة الطبية، المنتجات البترولية المكررة، المنسوجات، المنتجات البحرية، البلاستيك، السلع الرياضية والألعاب، الأحجار الكريمة والمجوهرات والأدوية العلمية. ولوحظ أن الحين لا تزال أكبر مصدر لواردات رواندا من الأدوية، حيث تمثل حوالي 24.5% من إجمالي واردات البلاد من الأدوية. وحددت رواندا الفلفل الحار، جوز المكاديمية، الفاصوليا الخضراء، الأفوكادو، الزيوت العطرية، الشاي، القهوة وغيرها من المنتجات الزراعية، المعادن والأحجار الكريمة كصادرات ذات أولوية إلى الهند. كما ناقش الجانبان التعاون في مجال توحيد المعايير، بما في ذلك بناء القدرات بين مكتب المعايير الهندي وهيئة المعايير الرواندية. فيما يتعلق بالاستثمار، أشارت رواندا إلى أن الهند ستكون ثاني أكبر مستثمر أجنبي لديها اعتبارا من عام 2025، وسلطت الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات التعدين، التصنيع الزراعي، الإسكان الميسور، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التصنيع، الرعاية الصحية، السياحة والخدمات المالية. وقد حدد الجانبان هيئة يستثمر في الهند ومجلس تنمية رواندا كجهتين محوريتين للاستثمار ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة، واتفق على تبادل جداول مواعيد المعارض التجارية، المنتديات الاقتصادية ولقاءات المشترين والبائعين. كما أبرزت رواندا موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى مجموعة الشرق أفريقية، السوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يتيح للشركات الهندية الوصول إلى سوق إقليمية أوسع. حدد الجانبان عدة مجالات ذات أولوية للتعاون القطاعي. ففي مجال المعادن الحيوية أعربت الهند عن رغبتها في تعزيز التعاون بشأن موارد رواندا من القصدير والتنغستن والتنتالوم بما في ذلك التعاون المؤسسي بين هيئة المسح الجيولوجي الهندية وهيئة رواندا للمناجم والبترول والغاز. وفي مجال المستحضرات الصيدلانية ورعاية الصحية أشار الجانبان إلى أن مذكرة التفاهم بين السلطات الصحية في البلدين قد وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد النهائي

0: تمهيدا للتوقيع، كما اقترحت الهند الاعتراف بدستور الأدوية الهندي وتوسيع نطاق التعاون في مجال الطب التقليدي. وتناولت المناقشات أيضا التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، بما في ذلك الوصول إلى أسواق الأفوكادو، المنسوجات والجلود، التنقل الأخضر، البنية التحتية الرقمية العامة، التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة. وقدمت الهند دعما متواصلا لبناء القدرات من خلال برنامج التعاون التقني والاقتصاد الهندي ومبادرة الدراسة في الهند وبعثة مهارات الهند، بما في ذلك دعم وتعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في رواندا. عقدت المناقشات في جو ودي وبنا، وهنأ وزير التجارة السيد راجيش أغروال كلا الوفدين على تعزيز الشراكة التجارية الثنائية، وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة والتنفيذ في غضون فترة زمنية محددة للنتائج المسجلة في المحضر المتفق عليه. تم توقيع المحضر المتفق عليه في نيودلهي في 31 يوليو عام 2026، واتفق الجانبان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين الهند ورواندا في رواندا بعد عام واحد في موعد مناسب للطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
1: سيدي وسادتي، استمعنا برنامج التعليق. الآن نتقدم إلى برنامج قراءة النعت، والنعت هو حمد ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع هذا البرنامج وهذا النعت بعد هذا الإعلان.
2: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيدي وسادتي، تمتعنا باستماع النعت من صوت آمنة برني. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهذا البرنامج باسم سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، فإليكم هذا البرنامج بالإنجليزية.

الزراعة الهندية نحو ثورة خضراء ثانية. مضى وقت طويل منذ الثورة الخضراء الأولى في أوائل السبعينات من القرن الماضي، والتي عززت الأمن الغذائي للبلاد. ومع ذلك فإن حدوث الجفاف وندرة الماء الناتج عن ذلك على مر السنين جعل الحكومة تفكر في أن البلاد في حاجة إلى إطلاق ثورة خضراء ثانية لتسريع النمو الزراعي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. لذلك أدركت الحكومة أن الإطلاق الثاني من الثورة الخضراء يجب أن تأتي من الشرق، وكشفت النقاب عن برنامج جلب الثورة الخضراء في شرق الهند، وكانت النتائج مذهلة. حسب تقييم وزارة الزراعة، يبدو أن الزراعة في الهند الشرقية قد انقلبت الزاوية، والمنطقة بها فائض غذائي وافر. باشرت الولايات السبع في المنطقة، وهي آسام وبيهار والبنغال وأوديشا وجارخندا وشتسكر وشرق أوتر برديش، العمل معا على هذه الفكرة. نتيجة لذلك ارتفع إنتاج الأرز في هذه المنطقة الشرقية إلى كمية أكثر بكثير، وكل ذلك بسبب الثورة الخضراء الثانية. إن الثورة الخضراء الأولى التي شهدتها منتصف الستينات ظلت إلى حد كبير محصورة في الأجزاء الشمالية من البلاد، ولكن لم تتمكن من الوصول إلى أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة منطقة الغنج الشرقي. هذا هو السبب في أننا نتطلع نحو شرق الهند للثورة الخضراء الثانية. شهدت بيهار التي تعطي أولوية قصوى للتنمية الدعامة الأساسية لاقتصادها إنتاجا قياسيا من الأرز، وبالمثل سجلت ولاية جارخند وولاية البنغال الغربية كمية كبيرة من إنتاج الأرز. للهند العديد من الإنجازات التي يجب أن نفتخر بها، جميعها تقريبا يعتمد على النجاح الأكثر إثارة، وهو اكتساب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. اليوم نحن لا ننتج فقط ما يكفي لإطعام سكاننا المزدحمين، نحن نصدر الغذاء إلى بلدان أخرى أيضا بسبب كل الجهود التي بذلها المخططون الهنود نتج عن الطبعة الأولى من الثورة الخضراء في الإنتاج الغذائي. هذا جعل الهند أفضل المنتجين الزراعيين في العالم. مع استمرار الزراعة كأولوية للحكومة، تم زيادة إجمالي نفقات الخطة للزراعة والتعاون بسبب 18% من روبية. الاختراقات التكنولوجية للثورة الخضراء في الستينات والسبعينات من القرن الماضي قفزت البلاد إلى الأمام، لكن النمو كان بطيا. كان هناك أيضا الكثير من الحديث عن الحاجة إلى ثورة خضراء ثانية، لأن البلاد سوف تضطر إلى زيادة إنتاجها بأكثر من 340 مليون طن بسبب زيادة الطلب من قبل عدد السكان المتزايد. تم الشعور بالحاجة إلى ثورة خضراء ثانية من الشرق بسبب الموارد الطبيعية والتربة الخصبة العميقة والمياه الوفيرة وأشعة الشمس الوفيرة. وفقا للدكتور إم إس سواميناثن، أبو الثورة الخضراء الأولى في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كانت إدارة المياه هي المشكلة الرئيسية في شرق الهند وليس توفر المياه. تم اختيار الشرق للمشروع بشكل أساسي لتسخير المنطقة، وقفز إجمالي المخصصات للولايات السبع. تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة مثل عرض الكتلة لتقنيات الأرز والقمح في

0: نهج الوضع العنقودي وتعزيز تكنولوجيا محادثة الأمور وإنشاء أنشطة بناء المساعدة لإدارة المياه وتعزيز الأدوات الزراعية والأنشطة الخاصة بالموقع على أساس الحاجة. كانت أهداف الثورة الخضراء الثانية هي مضاعفة إنتاج الحبوب الغذائية، الحفاظ على الموارد الطبيعية المستنفدة، والتنوع الجيني للمحاصيل، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستخدام الحكيم للكيماويات الزراعية، وزيادة الجودة الغذائية للحبوب التقليدية، وأخيرا نشر فوائد الثورة الخضراء عبر طيف المزارعين والتحكم على خسارة التربة وعلى انخفاض خصوبة التربة. في الثورة الخضراء الأولى أدى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية والمياه إلى زيادة الإنتاجية، ولكنه علاوة على ذلك قلل من التنوع الجيني وزاد من التعرض للآفات والمياه. على الرغم من أن الدكتور نعمان بورلوتش الذي يعتبر أبا الثورة الخضراء في الهند قد أدخل القمح الحجين عالي الإنتاجية إلى البلاد لأول مرة في عام 1963، إلا أنه كان مقصورا على الشمال. يشير الخبراء إلى أن مخطط جلب الثورة الخضراء في شرق الهند تم وضعه لتقليل الضغط على البنجاب وهريانة وولاية أوترا برديش الغربية والمناطق التي كانت تطعم الناس لفترة طويلة. تلعب مونسون دورا حيويا في نمو الزراعة. تتساقط الأمطار في الهند بكميات كبيرة من الأمطار، وتمتلك 46% من المياه بأكملها في البلاد، ولكنها تستخدم 3% فقط من تلك المياه للري. سعت المبادرات إلى تصحيح هذا الأنمولي من خلال تحفيز بناء الجدران المحفورة والآبار الأنبوبية الضحلة وبرك المياه لري المحاصيل. هذا التحول المرحب به للمنطقة الشرقية من منطقة عجز غذائي إلى منطقة غذاء فائض، حتى لو كانت في مراحلها الأولى، لها آثار كبيرة على الزراعة في أجزاء أخرى من البلاد. لإنتاج فائض من الغذاء في صناديق الحبوب المركزية، 340 مليون طن من الحبوب الغذائية هي هدف الثورة الخضراء الثانية. لا يبدو سيحدث غدا، ولكنه من المحتمل أن يحدث في المستقبل القريب. هناك التحدي المتمثل في إنقاذ التربة من الاستخدام المفرط للأسمدة. نحن بحاجة إلى تقليل الاعتماد على هذه الأسمدة للحفاظ على صحة التربة. يعمل العلماء على تطوير أنظمة إنتاج صديقة للبيئة. إن الهند بلد زراعي وتعطي الحكومة الأولوية للزراعة. لقد حقق قطاع الزراعة الكثير من التقدم، حيث يتم استكمال العمل الجاد لمزارعين بالبحث العلمي. نحن لسنا مكتفين ذاتيا فقط من حيث الحبوب الغذائية، ولكن أيضا من بين الدول التي تساعد العالم، وهذا مصدر فخر لنا. قررت الحكومة عدم تعرض أي طفل أو شخص في البلاد لسوء التغذية. لحل مشكلة سوء التغذية يجب إنتاج أصناف الحبوب المدعمة بيولوجيا لزيادة القيمة الغذائية. يعد استخدام التكنولوجيا أمرا مهما للغاية في الزراعة لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج وحل التحديات مثل ندرة المياه، حيث تم توفير هذا الاعتماد في الميزانية لجذب التكنولوجيا والاستثمار الخاص في قطاع الزراعة.
1: سيدي وسادتي، استمعنا برنامج التوك. الآن نتقدم إلى برنامج الأغنية الهندية، فنتمتع باستماع الأغنية الهندية الكثيرة اليوم. تقريبا نستمع 4 أغاني من فيلم ساجن، والأغاني من فيلم ساجن مشهورة جدا في الهند وخارجها، وجميع الناس يشتاقون إلى استماع هذه الأغاني الجميلة من ذلك الفيلم. ونستمع الأغنية أولا باسم بہت پیار کرتے ہیں من ذلك الفيلم بصوت أنورادھا پاڈوال، وكذلك جئے تو جئے کیسے من نفس الفيلم، وكذلك میرا دل بھی کتنا پاگل ہے من کمار سانو، وكذلك دیکھا ہے پہلی بار من الکا یاگنک. فنستمع هذه الأغاني كلها بعد هذا الإعلان.
0: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 15,030 kHz, news on AIR app and DD free dish.

دي وسادتي تمتعنا كثيرا باستماع الأغاني الهندية الجديدة من فيلم ساجن. الآن نستمع بالأغنية الهندية كذلك من فيلم عاشقي من صوت كومار سانو باسم تلك عالم. وهذه الأغنية أقدم بالنسبة للأغاني التي استمعناها قبل قليل، فإليكم هذه الأغنية.

سيدي وسادتي، تمتعنا باستماع الأغنية القديمة الهندية، الآن نتمتع باستماع الموسيقى، فإليكم هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، تمتعنا كثيرا، أولا باستماع الأغنية الهندية، أولا من فيلم الجديد وكذلك من فيلم القديم، وكذلك تمتعنا باستماع الموسيقى. الآن حان إليكم موعد استماع الأغنية العربية، فيقدم إليكم أولا الأغنية الليبية من صوت نوشي خليل باسم هني الفرد، وكذلك نستمع أغنية عربية أخرى من صوت أحمد سامي من الأغنية الليبية كذلك أنسى الغلا، وكذلك نستمع أغنية أخرى من الكويت باسم محمد عبدو. فالآن إليكم الأغنيات العربية من الليبية وكذلك الكويتية.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار المسائية، فإليكم بعض الأخبار المسائية. انهيار أرضي في إثيوبيا. انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في منطقة أمهرة في إثيوبيا. استمرار عمليات البحث عن المفقودين أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين مع استمرار فرق الإنقاذ في عملية البحث. وقع الحادث في دير القديسة مريم بتصاد قاني ديبري ميتماق، حيث كان المئات من المصلين قد تجمعوا للمشاركة في طقوس الماء المقدس، وقد دفن 11 من الضحايا في الدير، بينما نقلت جثامين آخرين إلى بلداتهم الأصلية. الفيضانات. يواصل الوضع الناجم عن الفيضانات في ولاية أوديشا التحسن مع الانخفاض التدريجي في منسوب مياه نهر مهاندي والأنهار الرئيسية الأخرى، إلى أن آلاف السكان في القرى الأكثر تضررا ما زالوا يعانون من تجمع المياه وتعطل الخدمات الأساسية. وفي ولاية كيرلا أعلنت اليوم حالة الإنذار الأحمر بسبب الأمطار الغزيرة إلى شديدة الغزارة في 8 مناطق. كما أصدرت الهيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة اليوم على ولايات آسام وميغاليا وغرب المنغال الواقعة في صفوح الهيمالايا وسكيم. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار القصيرة حتى يوم غد في هريانا وستسجر ودلهي والبنجاب وهيماشل برديش وجامو وكشمير ولداخ ومادهي برديش ومهاراشترا وأوريشا وأترا برديش وأتراكهند. وزارة الداخلية. المجرمون الفارون. أعادت الهند 274 مجرما فارا من 36 دولة خلال الفترة بين عامي 2021 إلى 2026. وقالت وزارة الداخلية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصدر في عام 2018 قانون المجرمين الاقتصاديين الفارين لتعزيز الإجراءات ضد المطلوبين. وأضافت أن الهند طورت نموذجا متكاملا قائما على المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجية لمكافحة المجرمين الفارين. وأكد وزير الداخلية أمير شاه اعتماد استراتيجية ثلاثية المحاور تشمل التواصل العالمي والتنسيق القوي والدبلوماسية الذكية. ووصف شاه قضية المجرمين الفارين بأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسيادة البلاد والاستقرار الاقتصادي وسيادة القانون والأمن الوطني. كما أطلقت الحكومة منصة بهارات بول التي تربط أكثر من 1400 وكالة بمنظمة الإنتربول، مما قلص المدة اللازمة لتبادل المعلومات إلى ما بين 3 و 10 أيام. البرلمان مشروع قانون تسجيل المواليد والوفيات. أقر البرلمان مشروع قانون تعديل تسجيل المواليد والوفيات لعام 2026 بعد موافقة مجلس الولايات راج سبها عليها اليوم. وكان مجلس الشعب لوك سبها قد أقر المشروع في وقت سابق، وقد قدم وزير الدولة للشؤون الداخلية نيتياناند راي مشروع القانون في مجلس الولايات، ويهدف إلى تعديل قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 1969، ويأتي ذلك عقب إقرار المشروع. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا الموجز ننهي هذا البرنامج المسائي،
وسنلتقي بكم في البرنامج الصباحي غدا حسب التوقيت الهندي، الحادية عشرة من التوقيت الهندي. فالآن نختم هذا البرنامج، وسنلتقي بكم في البرنامج الصباحي لغد. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.